أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن يهدي الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره

قم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليو

أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره

آيات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون

على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا،

معجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.

ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.

ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور.

يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وقال لهم خزنتها ألم يأتكم

ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.

قد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟

تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت

واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب

أنا؟ قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد.

آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب

فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.

الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح

0: الشياطين.
1: صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. مكي نيغ لي دي نويو كين كو تي نيك سوتور سانت ديلو دي زيار كليفه ديني كليفه اداي دي نياني جام سي بير ريو سنغال اك ليكو وور ندا خام نين جام سي لو ليب خاج جام جوجو ناك ديلو نان كو نيان سبحانه وتعالى مو ماي نيو كو تي بارك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مكي ني ديلو فاتلين وقتو جولي فجار سي ميغي تولو سي جومي وقتو بو توفتالي نين فك سيملي اك جروم dañu julli suba joom benn waxtu manam 6h la ni julli suba tisbar bi mi ngi tollu ci ñaari waxtu bu toptale fukki simili groom takusan mi ngi ci joomi waxtu tembe timis dañ ko julli joom ñaari waxtu bu toptale ñenti simili geeyit mi ngi tollu ci joom ñetti waxtu bu toptale ñenti simili tay nak la aljuma ñaar fukki fan ci rakki gamu depp ak ñaari fan ci wéru octobre ci atum 2026 dello di jajeufal bu baax sini job mo fete ak walu machine bi xamna soxna ram fal dina yex ci kanam touti inshallah rabbi serigne job moy fete fele ci RSI radio senegal international cdm seydina saw ginaaw buñu jajeufale oustaz arona li ci waxtan wam solo dello di jajeufal oustaz job kayel momit ci waxtanu fajar di fatali len ne juromi waxtu di 5h toftal na fanweri simili ak juroom soxna dama je mo nek ci kaddu gi mbokk yi ni sa dañuy tambale ki yeen ci kaytu dogalu sunu borom.

الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. آمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة السنغال الدولية أقدم إليكم برنامجكم الأسبوعي المكتبة على المساعد الفني سيلة سيلنجوب من إعداد وتقديم سلمان.

في الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق.

يسخن له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق

في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إن

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم

تغرق أهلها لقد جئت شيئاً إمراً. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبراً.

فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة وجدها تغرب في عين حمئة.

إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا.

والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك

خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده

موم من المهمات كي بير مو امنا سولو امنا امبورطاب واحتوات مو لاق عليك موم من التنبيه كي اياتي على جميع الطاعات كي مبولم توب يالي وذلك ظاهر لفين لمن تدبره نيالكو خمنتين دال ستنتلنا تيري بي كون وعلى الله كي يالا دال رك اعتمادي كي لا سكنكو انه نكم واليه كي يالا رك تفيدي موم لا جيال سما مير واستنادي اك سما ويرو وله نيالنا يالا يتم الحمد والنعمة لولو مغن حصر اياك نعبد ما اياك يو دون نعبد لاني جامو دوني جامو كنين بوكو لك نعبد كدنان لجامو لو بوكو واخون رك حصرو كو دفا ام عرب نموي واخي دف كوي تاك يمالي كو تي موم لول موي حصر هو على الله اعتمادي موي دف كو تاك ني تي يالا رك دال لاي سكنديكو وبه تي يالا رك لا مانا امي التوفيق ديبالي والاسم يالا رك مانا نيوغال كون ناك ني كومانسي بروميير حديث بي بروميير حديث بي نيو كو جيلي تي امير المؤمنين ابو حفص بايو حفصه عمر بن الخطاب لا رضي الله عنه يالنا يالا گريم كو عمر بن الخطاب ني دگنا كي يالا يوني ني جيف ييب دال داف امي تي ييني دوما ادم دال جيف جو امول ييني يالا دوكو كو فاي واي كيب كو خامن سا گاداي داغا ييني يالا تخمي گاداي اسلام تخما گاداي nga dem am fa xiwel am fa tol am fa soxna lolou sa benefice ndax sa yene rafetna amna ño xamantene itam ba sahaba yi di gaday deg ne ku dem ñu daggal la tol may la jabar ñu ne ñu ngi gaday ngir jabar yek tol yi lolou mom sen gaday bobu yalla du ci am ñak dañ yalla nak yonentam suñ ci amul le dañuy perte lol nak amna ben way muhajir ummu qais lolou da amon ci mom be taxna bi mbir mi ñewé gaay di gaday te yalla taxut yonent bi sallallahu alayhi wasallam nak ne mbir mi yalla fi yene ilay fay mune samitu degna rasulullah yonent yalla bi sallallahu alayhi wasallam yaqul inma khamlene al'amalu jef yeb bin niyati aji amelay ki yene way inma khamlene likul imrin yelna bepp way ma li nga xamantene na way yene nako faman kanat ku nekna hijratuhu gadayam ila allah mu jem ci yalla wa rasulih ak yonentam fa hijratuhu gadayam ila allah jemna ci yalla wa rasulih ak yonentam waman kanat ku nekna hijratuhu gadayam li dunya ci adina yusibuha ngir mu jot adina tol yak mbir ya aw imra'atin wala soxna bo xamantene yanki ha def koy tak motax mu gaday koku monatul am yalla fa hijratuhu gadayam ila ma hajara ilayhi lu kon day wonene doomu adama na selal yenem ndax wa ma li ahadin indahu min nimatin tujza hadith bi rawahu solo nako imama muhaddisina ñaari imam yi jite hadith kati ño solo hadith bi kenn ki moy abu abdullah muhammad ibnu isma'ila ibnu ibrahima ibnu mughirata ibnu bardizba al-bukhari moko solo ñaarel bi ci imam bi moy abu hasan abul hasan muslim ibn al hajjaj ibn muslim al qusayri naysaburi taris moko solo nawawi neena sufi neena ñom ñoko solo fi sahihayhima ci seen ñaari tere yi allazayni ñaari tere yi nga xamantene huma ñom ñaari tere yi asahu ñu gëna wër asahul kutubi ño gëna wër ci ay téré al musannafa
kon soufiyam mo wax ni bukhari ak muslim ñoo gëna wër ci